من عبدما كاتلين استمد بنوت نيو سافا بين يو اي وين شو ينو من بنغي بنوت نيو اي ودي بون جورني دانو شوسي غريكوا ما سيليان كونيلي ما نوتوي انا هيت شي موزا Maï est à nous, Jean-Marie Grégoire, je fais vite, Titi, de Nathalie Pascal. Jean-Marie Grégoire, je fais vite, Titi, de Nathalie Pascal. On est dit Laurent Jalbert. Mendo Hirudoïdeo.